زغبرا ابي ومنكرا ومن بعد تقدس ويتبارك ويتقدس ويتني على ويتبارنا اسمع بي سباتي هو قدوس حيال وبروك سمع اغذيو وري اغذيو وتسال اغذيو بغذي صواكوك بغذي صليكوك انت عوزم سمع من ادل مهدرك اروينا واسيا كسم ندلو عليك عرام كبر عبلي واسيني واسيا رحاليك نيخالي عره

0: سانا زيري كل قلبنا صادك وينو مهاريك وينو روك ما تكوينو ووزامرت كوينو ببالانا زورانا وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقانا نلمتن زين ولا غزات اغزابير يزيان نسيا بايتا قاسمو لغزابير
1: ويخوينا

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

أبلغ عنك وإن شاء الله يمكن يا بطل هي المعيل وهي اللي قرت عني وهي اللي قسمنا لي

لما فض همي عيون البطل وعيالي راقان الاوان يا ست امي هو رزق ده ابو عيالي هذا نصيبي وراضيه بيه

كما ورد هاشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبك، افرح يا قرد.